ازاي تعرف تعملي؟ عكس ما بيموت ميو قانينا ميو قانينا ميو عيا ميو عيا ميو عيا ميو عيا ميو عيا ميو عيا ميو عيا ميو عيا ميو عيا ميو عيا ميو عيا ميو عيا ميو عيا ميو Why me a feed him strong name? Give me strong name, give me strong name.